0: اللهم صل على أشرف العرب والعزام والإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ma'asyara muslimin rahimakumullah, ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa 'aidul masakin, al khutbatani fiha ma kana rak'ataini min adh-dhuhr, fa idza sa'ida al khatib ala mimbar fala yatakallama ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata la ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله، اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا علي

0: alaihi.
1: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warta'anil khulafai rasyidin alladhina qadha bilhaqi wa kana bihi adilun. Sayyidati Nabi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansair ashabi nabika ajma'in wa anittabi'in wa tabi'tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yawmiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhzul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم انفع عنا الخلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

الله أكبر، سبحان ربنا، سمع الله لمن حمده، ربنا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله. سبحان الله بحمد الله ولا شكر ولا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وشكرا يا حليم ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى عظمة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجركم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شحتك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Jemaah mari sama-sama salat gaib atas meninggalnya

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم